0: برسقالت مضدن آتورايا شلام الأخن
1: مغبي سوغل لخ إلي برسقال آتورايا بتاي القاتوخن خايا الخادب دبتش مايوتو 8 أطلا نغز أطلا اف ام من 2GLF قطريس أطي من أربا وهالإشتا بركا وطرا
0: مغبي سوغل خرزن دخوايش لمن مردوتا تشعيتا توديتا طبة صاخوتا شيرة تبقياتا طبة من أطرن سمريات طليبة خادياته مغبرياته قمغبرياته خن ينخادياته خن وصيته مغبريتون التلفون من يانا 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au واتلنهيمي خرزن بتمصب الخيال آخن
1: ها خرزا مرضو تنايا امقرول قطوخن رابي يوسيبو السرقس
2: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتال قطوخن شايد من 2GLF FM 8 قطسة نغزة طلع أن مغبان أخن يوسيبو السرجس بتهاون أموخن قامت خطرسة عطا من ساعت خمشة هل ساعت شوة برمشة جوخة خرزة دي لنايا قائد يوم يوم تحضر وخال إيقاروخن إيقاروخن جورة لتشسلن بتهاوي لن ترد بقياتي خامنة أم شاماشة إيسا إسرائيل بطرس خا تبقتخيتا أم خا أمانا أونت إلي إلياس برواري بس قا شركتوهن أمان جداها خرزة زهمت لايا لوخن انبيلوهن شركيتن ماخيتن تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تن يوي جرتا إيمان مغبريتون إلان ينطلبيتون زمرياتي ينشركيتون جو خرزة آزخ لقاما بخرزن وبوشون أمون اتشمخ أمغدادي آهز مرتاح مهنينتا

تراس رابس بايش امان مغبي از اخلاقا ما بي خرزن و جو بيا وقاتو خون خشم جرگ باسيم شابير ام دي قاما جرگ من امتا آتوريتا مارا بيولپانا خاداتي بهرانا قا امتا آتوريتا بخويادا خاداتي خلانا قا امتا آتوريتا بخورارا خاداتي اتبرقانا قا امتا آتوريتا اها خاشتاوا بمارالي انا مديانة تخموني لو صلموني لي قا فيوچر ذاتي مو بتحاوي اوزي جو يوخنا قيباليون خمشانصر جرق التريسر طلطاصر جتاوا قديش اتخا معرلي مارا مارن ايشم شيخة بقداني اللوخن اهلي مغيبيتون خال او خينا داخت انا مغبلي اللوخن شما باسيما جرقلي يعني مارن ايشم شيخة مارا مغبون خال دوخينا اختانا قم مغبنوخن وبزي مارا ليت خبا بوش جورا منت ناشت يو الخيو من جيبت مغبو اختون ايتون مغبي إن أوديتون من ديت بوقدلي اللوخون خين لقر نوخون ريجواتي سبب ريجا ليط مودي تي آوت ماري إينا قريلي اللوخون مغبي سبب كل من دي بشمي إيلي من بابا جليلي اللوخون يعني مشيخة مخشوخاً إلى أوخ ماخ أخنواته قاتو أها بشمن جرقوا من كتاوة قديشة أعزخ لقامة شمخ أعز مرتو ديرقامة

لا بس ما شوي أنا أحضرت مهني أنت أزخ لقانا شمان مغبي قرق قطوخن درغ الشاخينو تتقاه شووء إديو من درغ الشاخينو تأسريخا أيوانا شمشانا قدمي أيوم روتا درغ الشاخينو تأسريخا أيوانا طماني خمشة جو أما يوم الشبتة وخشيبة وتراشيبة طلاشيبة وأربونشيبة كل أن يوماني أيواننا إنا درجة بريشة شبتة إسري تريلة درجة شاخينوتا خشيبة إسريخة تروشيبة جاسر طلوشيبة إسريخة أربوشيبة إسري يوم تخمشوشيبة درجة شاخينوتا إلى جاسر أيوانا شمشانا يوم تروتا درجة شاخينوتا روتة بتاعي للا قدمة درغ الشاخينوتا شواصر كل يوم شمشانا بارو يوم الشبتة درغ الشاخينوتا شواصر كل يوم شمشانا أبزي $5 استراليا وإلي شوي سنتي من دولار أمريكا من مغبرياتي اتبياشنا جداها يرخى أرباسر بيرخى قدمي لا ويماخينا لا ويماخينا يوم تقوشيبا درغة يوم تقوشيبا إلى دخرانة مرميلس و رازت قربانة قديشة بتباش مقروها جو أمرت ربنا هرمز بتمقروه لطلطانوته مرميلس زي مطرى بوليطة إيتت مدنقات آتوراي أبزي إسريخا بيرخت إشتا إلى بتختت هول خد شمة اتقديش ومار يوسف خنانيشو بتبتخيلة هول اينا بتقوديلة يعني بر بتخيلة هول خرطة بتقوديلة امرا هل بانيلة امرا هذه شارو يعني ببنيتة امرا بت اودي رازت قربانة قديشو جدا هول خا هول رابا شابرتلة ساتخا بتبتخيلة بتآتي مشتقلان من هش ممن برلمان وابزي قد مدبرانو تطونا تطانو تي مارميل زي مطرى بوليطة وكل قاشي وشمشاني وخاتين شرابة جورة بتقاتي ليبينكن تون إلى تون إلى امبلتا آها بس باي

اختبر يا هول تشمت قديشة مار يوسف ناني شو بتبثخة اسريخة بيرخت اشتا يمبال اليوم تخوشيبة و إلى قتل ناشي اتماسي آتي شركي جداها يوما ات إلى بتخت ديا جراند اوبنينج ات ات ات هول ات ماريو سمبلت لطلمو اسري دير روت ليبتون ماسيتون اتن باسات خشتا من عمرة مط مريم من عمرة ربنا هرمس قداني تبيي ازي بباس بلبلي لوخن ماي لوخن جارج إنا ما اشتويتون شمانوهم قد يطيش ما جناتتون بتايا أزخ الخاشر بخينا طبي قداشا شو أتخبي مارنا قد إيران خلوات إيران منفلون خا طيستين طيارة أمرشاية شمو يو أباتشي خا طيارة جور ترابة وطيمنتا أهمود لقد أمريكا خجي خي تمخي الخلوات إيران جيبان بريشة بريشة ومعسكرات تأسكر مخيلا أم دي خينا أبزة إبتيلة ويا إلى إيراناي برطمون بلانون أها طيارة مرشاي مخيلن الله هاد إيران بطلابة من أمريكا مجلي مخيطة الله ما رأي باي اكسيدنت ويلا آها من دي أتخل لبنان إسرائيل

مع تمنية لبنان. وأمدي وشي أنا قايل جداها شوعة إلي بتايا بيخ مدخلوهن قد أربع سربيار خد شوعة إلي يرخد تاموس إلي إيدة مسردة يعني نسردل أمرت ربنا المسواد الخزياخ قطلايو معنا من أربع سر وخمشاصر وإشتاصر قطلايو معنا وادنا يومت مسردة خامن دي خاتة وادنا جو أمرت ربنا هرمس يعني جو هون خزياخ رابا جورا ميتون بنونوخون وآتيتون كلهم آزخ شربة فينا إلي طوليات الجتة أقلى وورلد كاب فيفا تريل بو إسري إشتا يوم تروتا قدمة شاري طوليات يمبتختا الديا طولت الجتة أقلى جو أمريكا ومكسيك وكندا بشاري أنا طوليات من خدسر إشتا تريل بو إسري إشتا هر إتشاسر بإشتا تريل بو إسري إشتا و استراليا بطالة من تركيا جو طولتا قامتا طالي أرباسر بإشتا ساتري تشوترا و إراق طالة من نورواندي يومت أربوشيبا ساتمانيا بليلة قدم تجلد أي أم وفي العراق طولت دتري طالة من فرنسا سري طلب إشتا سات شوى أي أم العراق طالة من سنغال سري شوى بإشتا غصات خمشة أي أم شارتا مغزيخة خرزة بريشة ويدنا جو مكسيك بتمغزي بأرخ التلفزيون جمديتا أرخشيتا دي عاصمة أستيكا مغزيخة خرزة ويدنا جو مكسيكو وطولتا قميتا بتوايا بيلة مكسيك وجنوب أفريقيا طولت قمتا يعني تشوري لآها أولمبيا جو تيفل إيوشيت ألبا تصمو تلاي جو أوروغواي جو أوروغواي طولون وكب قامايا شقل أوروغواي درقو الأرجنتين قرملق أرجنتين أربا تري ويلي وكب قامايا قاتيه استراليا طالة درق التركيا أرباسر إشتا تريل بو إسري إشتا جو أمريكا أبزي استراليا طالة درق أمريكا إسري إشتا يوم الشبتة صاد خمسة أي أم قدم تجلد أبزي استراليا طالة درق البرغواي إسري إشتا إشتا تريل بو إسري إشتا صاد تريسر بي أم أطروات الدول العربية أطروات العربية دوت أي شيتا يعني آها فيفا أولمبيا تمنيا أطروات العربية سقلن جو كاس العالم إيوا عراق أردن مصر تونس الجزائر قطر سعودية مغرب شركنا جلنا كاس العالم كاب تيبل أربي تمنيا تيمة إنوبولية التريسر جروب وبالتالي يمود عليه من دن أربي ثمانية تاوي تلايتري خرطة أربعة تيمة كتيم تريسر تيمة كتيم اتن أربعة أطرا جاو أخا شورت من ديوا بود كاس العالم

شمان مغبه از اخلاقاما بی خورزن شمیلا ندوری واسی بی با ملچ زماره جده هزمرتا ادم ات ایناتی دوزوتا انا دن قارن خشتاوا خاتا اخشنو موچخلی خخورا خاتا ايمان قارن خشتاوا عتيقة يعني قريون قمتا اخشن خخورا عتيقة توالي خاجي خيتا تيلان الاوضالي تبقلان ابوضالي وكتابة دوزوتا إنا قديلها مردوتا بداها كتابة ناشا أي قارة أي مردن وأم دي خينا لتن بياشا خامن دي جو خيط برناشا إلا شاريل يومو بخبة وببسامة وبمبسمتا برسمتا الباتا لا بيد وقت تشين خالدو خينا قد خيوخ أوري ولبوخ مري خيالوخ مري وآتن دويقة تشين الخوروخ ين ألخا خزمو إنا مارا أجتاوا بوش طيمانا إلي ناشا اتقاريلة من نسيانة خي نسيانة خي رابا بيويلوخ قريتا وجدوتا هاو تلا باخي مارا لي ما سجاغج من أم قتلبو آخا متلا رابا شابيرا لي مارا هاو تلا باخي لي ما سجاغج من أم قتلبو

0: ربي أمن إلى شماشة إيسا إسرائيل فطرس أبزي رابيني يواد مقري ولنجو ومدرسة الدقلة إطلقات التشئيط رابع جرتا فيديو تدخل فخدة أمو همزم لهم باست آتوراي جو كل تيفل إشلام على خرابي شماشة إيسا إسرائيل الهار اها شربت بيت لان هم زمت بديو ومودي لشموم وهاقي لان بديو
1: اشوراي اطوراي اكد بخايك
0: هي باقت
1: وخذ شمانة رمش المراها بريخة اللوخون ادي بهم زمت بداها ملوءة رؤوشن يا اطوراي اكد بخايك بشتر طلبت من كل اشوراي اكد بخاي وقت تراشخ من شنت يا قرطة تميرة وغاو من سبب هالأدية اللي وشقيل الدرس ينطوصة من دعور وتقائم اللي وخ مصيد أو دخا خيادة جوانايا أمتنا إيد وإيتنا إيد من رابة سبابة شوطناي فرصفاي وبوليتقاي وشركة آهك ليتن ميت للرابة خسرانا ينزردوطا ينزيانا وأدفياتا تبنونة أمتا خليطا إن أخنا كلا إيوا مهمنا قيامة أمتا عاشوريطا جارك والي تخمنا خشكنا قجانا قدقيتا خارتا أفرقتا من داها شنتا يا قرطا طميرة وجاو أمرا قد كلا إيوا أمتا عشريتا إتلن أختي خا شوطا آها شوطا إلي عشرايا دتري أخنا كلن إيوا أمشي خاي بدون غدائتا مدنها دطلع سرجادا أمتا نايا بارختا تريش الشيطة كلن عشرايا إلي خاب بنيسا من كل شيطة سرجادا إتا نايا كلن دويقة وقت هل أدية إن سرجادة مأرواية سرجادة شريرة كل بني آتد مدنخة إلى بنية وشرية من ريشة يرخد شيري قامايا من كل شيطة مخياشة لمتخرة قتاوان قديشة قتاوان دمال فانياتا أقنا كل كي همنا غمارا إشم شيخة فاروقا مخيانا اتلت هيك يعني كيانا على هايا كيانا ناشايا علىها كامل برناشا كامل مشيخة قلومة ريانت علىها بابا اتوال من قمت اشوى ليدا من مطمر يمتلت قدشتا ان هتخك يهم منك مانك ايمن فشلي ليدا مشيخة مشيخة علىها شريرة إيمان شيخ آتقى تري قد ينتد برناشوتا ليه آمر قامودي لاز يخلق إيدة مولادي إشتا ينشوى ينسري خمشة بيرخة وشركة إينا بتآمر قامودي قملق درقل أخونه من سبب أخنا كلنا إيوخ أخنواتي بماموديتا قدشتا قامولايو اللي قاتوخن فقدانا خاتا مخبيت خالاوخينا داخل أنا أما خبنوخن آكتو تلقو يخلنا قيفاليون تلتاصر من جرقة لاي أربا هل جرقة لاي إشتا بتآمر مارا قامودي لاهو يروخ آخونو كفينا وصيا وشلخايا ونخرايا جو بتأسيه وبتكريه وآكتو تلقو متى قيفاليون إسري خمشة من جرقة لاي أربا هل ترقتا مارم جان اطلب لي منا تاو كلن خا داخل او بابي قديشة خائنة اهكتو تلقو يخلنا قيفاليو شواصر من جرقة اسري خا هل جرقة اسري اربا بس طلبت لمن كلن يا اخنوات خطوات يا جوانق وخامات يا شد اسل جب بوليتقاي يا بني أمتن وإيتن قدشت منشخ من دي قومي لبدعور هتخخ دافاتا خطا كلن إيوة خا شوطة آفرايا خا شد آسة أمتنايا داتا وديتا مشيخيتا داتت أوهاتا إيطانايا سدقري قازو ياخد عيدة مرانايا بالشركة الضياطة أخنا كلن قابوليوخ ومكشوطيوخ قد فرقه من دا سمى قاطورة شوطة نايوتا وإدقو ملتا مسكنتا ومخبتا إتلن صورة وتخلانا آها براقالا كريا وخليا وبسيمة بتهابي ماريو ترانا ومعبدانا وعاوضة قاقوياما وضعتي بني أمتن وإيتن قدشتا مديخيتا قد آلها برخمو شفقته خاميلا وناطرا ومغديلا وحيرا قاميت الإيتوتا آها خيادة في شئلة طيبة من كلا بتهويغ دا خادوتا رابا جرتا قد كل بني أمتن عاشوريتا مريا بارك لخون هويت رابا بسيمة أم خبا إيقارا
0: أو ترابا بسيمة شماشا ألداها شربا تديهم زملو غباسو وأمتا طريتا دوزوتا سنقت رابا الأدخ خويادا تخيد ابن أمتا طريتا هذا قد بمار الماراني شمشيخة مغب ومخلدو خينا اخت أنا مغب لي قاتوهن
1: أمين
0: يعني أيضا تقيتن خبا ايتن خبا التنطام شلامة التنطام السجارة التنطام باقت باقت ويتن
1: من تيتا من أصلا كلا خيد وخائي وخ طاميت من تيتا وخلن جب خال أو خينا ربخ من إنا سنيتا بخلوتا طمكاروتا لطعني تيتا همزمتا الخا وقيبتا ودلناشا أن كل إنا مرة يربخ منن خيخ جو خبت آلاها مارا إشم شيخة هالعابد
0: أنا دواسي مرابا دوزوتا خاشر برابا شابير اللي بخيلت مريا شاوائد بتاعي لمدرب شمخ منه الخاشر بخينا اتلي الصورة بأمت أطوريتا وإيت مدن خط أطوراي تلاشيت أتخى نهاري أتخى شربة برسقال أطورايا إلى سنيقة اللي التاني مشموينا قد خيدي أم إغدادي اتيوي خاطنتا باسمتا قدها أمت أطوريتا آزا من منتيتا المنتيتا مريا بارخلوخ مريا أولوخ خيل وسلاماتوتا أمر إنه خاجي خطاب تبقى أم إغدادي شمان مغبا أيوة شماشة إيسا إسرائيل بطرس أمي أنا يسيب السرجي جو برسقالة عطوراية برسقالة مرضنة عطوراية مريا بارك لك
1: خبا يقارق شمت مارا إشمشيخ مريا على شوخ شمي قديش
0: آمين آمين آمين

0: شمان وغ ب التتخادوت الى اليوم بتبقى بخا اخونا وخورا عزيزه اون الى ميقرا الياس برواري ها من خزونة يا ريخة بيخو تبقى خوابيو أخضي لي أنا وقرب إيد اتلخ قال رابا مهني أنا بزمرياتي بريشة إزمرياتي عبد الحليم حافظ قبولو خيخ بشينا ميقرا إلياس برواري ميقرا إلياس يوتغل خامت أنوتا بجانو قد شمانو مغبة يطيو ماني لإلياس برواري باقت
1: أنا إلياس إسحق إبراهيم بريون دماثت أنوني أتواو ناحية كاني ماصد بلور كله شيت ألبو وطعمه وإسري وقصة بشتالة ناحية كله بلور قرياوة ناحية أنوني كاني ماصد ويا اختامه هل أخني شيت ألبو وطعمه واشتيو خا بريل براشة بين قرذاي وخوك مريقل صليلن انا صليلي مت فاملي مامي الفاو بالخو تاما من عائلة مامي صليلي تاما خا خبر ليبنو عربي هيش من ليبنو عربي هيش من دي تاما ويلي اصرشن من ريكي
0: هلو هي اوكي اوكي اوكي
2: اوكي
0: اخر قلب المايكروفون هذا مزوم قالوا كمان او مايكروفون تمام قطعت لها
1: اختاري مو
0: هي باقت كونتينيو
1: شد ألف وتسعمية وشتيو خابري البلاشة بين قرذاي وبين خوك مويلة أحوالته خربة قملي صليلي من فاملي بالمامي مخلونا الفاو قزورنا صرشنا تليس ثلاث كيف والي صليلي الفاو أكلة وبرور أكل
0: بصرة يعمل
1: بصرة مبارن بصرة فكام مشوى قراية وثلاثة شنة وليب والي عربي و مش منو زماري مش منو زماري بريشة بريشة كلها سورة عربي غزيلي عبد الحليم حافظ قال دي من يعني رابا رابا اختمرخ باسيمة يعني شابيرة قال دي من كل زمرياتي دي وخاصة او قريلي قصة خيوثي دي ما طولي إيمالي بريا وداخلي قيمة يا توما ودريا قدار الإيتام شنة ومطيلة أربع أسر شنة خمشة أسر آني قجاني بايتو ذيوالي ملا مو ديم رخلي ملا بس أهو زامر وزم رياضة محمد عبد الوهاب لي بالي وزيلة لواد أول حفلة عبد الحليم خكيكي لبيه دي تام قد حفلة قمعتها كمال طويل ملحني اللي معروف فيه بمصر من رئاتي قال خرابة باسيمة اللي شابيرة ليت لك شو الآن ما يثنو خبراني زمرياتا وبتوذنو حفلة تسقيتي حقيقة مثل زمرياتا وسيقة له ومشورة له بين شعراء رابا رابك بيشة كان كاري دي بيشة له بو زمان يعني اقا بو زمان خدكم اخرين يبقان اخواني كلها من قمع واو اويلة فالأطرشي ام كلثومي محمد عبد الوهاب وجيل يختلف تماماً كما تآثى زماري لما طيل القالي ولم صبنا يوم من داقة هالأدية البايم
0: زماري
1: زماري لازم مرياثة يساقع تتلقى على باسيمة ومتن. فأنا مشوري بصوت لازم مرياثة زودة الأمة زمرياثة ليبنا هالشي تمانا شوي شوى هالشي سبعة وبريالي
0: طلافي وطلافه ومي فالي شيت شوه يقرأ إلياس أختطخ عبد الحليم حافظ جانو ماخيه ميوزك فلوتي ماخيه واتوالي خاناتا مشمينتا يعني إذن شميوه لزمرتا خادية تريجة إلى إبوالا بوت هذا پرشتو الخبرانه وهوازه يوخت شبوش الصنايقات وسبقريه وميوزك
1: رابع قريه وش كل داعي رابي حالتو خا جهاز خاصه جو فرنسا جو باريس مش هادروا على وتويو مسؤول انك موسيقى يا يعني سمافيلي بلطه خا جهاز سمافيلي متخلف فرقه دي يعني سب إثوال فرقة ماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن.
0: هي.
1: أنا معروفين ما.
0: هي. أرد إذا أنت عبد الحليم حافظ إذا غزيلة قد جيتار قالوا مهنيان إلي إيش قلة مخيانة جيتار جو مصر لو بل منو الفرنسا زون قاتو أي جيتار بوش عبرتا قد ما خيو منو أنا.
1: هذا بالفعل. وآو زمر زمريافة. طبعا اب فليمه ايش تاثر فليمه فليمه واذا ايش تاثر فليمه رابا قست رابا ناشي خناوي ثوالي جماهير رابا ثوالي جماهير او الوحيد لزميره زميره طريق الاعلام بالسيد المسيح
0: سيد المسيح
1: طريق الاعلام خك مخبرانه يعني بخرت ناشا هنا منقزقص ايم تشميله ناشا وأنا ما صدت منه خمقطع منه أيام
0: أمارة
1: يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وأرضها وفتح عيون البشر اللي حصل على أرضها على أرضها نزف المسيح ألم في القدس وفي الخليل رن التراتيل الكنائس وصبح الوجود انجيل ذاك الشوك فوق جبين وفوق كتف الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب أنا أول زمير لأي زميرتها بولندن أسرق قلبي برناشو ثفيفة
0: دزوتا يا نبضانو أنا زمارة أون وعبد العهاب وفريد الأطرش لما تيو تباوت بين مشيخاي ومشلمانة دزوتا سبي الطيوة يطيوه قد أبو مشيخاي بيلون أن زمار أبز عبد الحليم حافظ مزيد لخبة بيلة عشاق يعني بدان ديو ويل جوارة بوش هالسناي بوش جلدة بيلة تريت يبيه أوضة سبب بشماية وأن زماريات عبد الحليم حافظ فواره يجو عشق بوش
1: رابة كل خناشد ما طيب خمر حلق تيت مرخد دور مراهق كذا مودي أوذوا مش ميو الزمريات عبد الحليم تعملناش خا جزء من خيوثة دي داوي لزمار هات خيثوا الزمريات عاطفية بشكل لا يوصف
0: أنا بتقارن يعني إذا نتيل فيلم الخطايا جو عراق يعني وبزد إذا نتيل أبي فوق الشجرة فاتوا يا لخرواتا شد فيلم يوري والت يعني خاشب تكامل شد يوما أو فيلم يخزي ولا داك يخزي وأطراي فيلم هندواي هذا دا فيلم عبد الحليم حافظ يخزي ولن اتخا ويزمريوا جو سينما نصر يا بزمارة من عبد الحليم حافظ
1: هل هذا خي أنا زود الأمة زمريات ونلي فنو ملبي بس مو من شيت ما أنا هالأديم هيمونت هل دي هو رقم واحد أني بيشي لأن يعني تمان هو دخل لين زميرة تمان هو دخل قويرة ليش الموسيقى الزمريات بلي قام شو لاني وبيالي وبكل بس قمدانا لي بين زود الأمة زمريات عاطفية قصائد إتلا قصائد فظيعة يعني حتى صور خا إلى شاعر عظيم كامل الشناوي كيف لخ قصيدة اللي دي مر عبد الحليم لهو لزمرت أنا دي مثل أنا بعدين أتي زمرتك مرت مو مر أتي لتخشوا لأي حقيقة دي له شو دي حبيبها حبيبها
0: يلا نخاف قطة منه زمرت لهم بس قال راما خش وأود قرب المايكروفون
1: حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا قبلك ربما جئت بعدك ربما كنت مثلك حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة باللقاء برعشة في الوداع بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريء.
0: الله يصبح خيط خيط خيط. ايضا عبد الحليم حافظ شريل بزماره موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب يقول لقاتوخا لحن شخلب له تطور عبد الحليم حافظ نحو التقدم. فعبد الحليم حافظ يخاشوق محمد عبد الوهاب مغبابة قاتو يوم مبتنط لهم بداها يعني
1: حقيقه او يامر او ميره أمي دي أميرة لشان دي أميرة لأنا أستاذي الكبير وأبي الكبير يوم محمد عبد الوهاب. بس بداية شفت دي كمان طويل لي لوي سبب دي وبعدين ثيلا ملحنين خينة وثيلا شعراء خينة يولي إزمرياثة عاطفية رابة رابة يعني إزمرياثة حقيقة يعني كمت تعملناشا باسيمه
0: ولمسه منشيله ناشا شو فعلا رابط دوسيت لا منشيخ احنا قد شاعرة لبنان او سوريا اذن يولقاتو قصائد ميلي شمو نزار قباني يولق
1: قارئة الفنجان
0: قارئة الفنجان
1: قارئة الفنجان رابا خيل انت بنتي مارا حبيبه بنا خمقطع فحبيبه قلبك يا ولدي فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر المرصود من يدخل اجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود يا ولدي.
0: رامس باي أخت بغزاين أنا قالوا شمنوال قمتا بوشي بالطوال خلانا خدشا مجلو يطلقها بالط لها قال من أم قتل بوق قد شمان مغبة يعني مهني من قالوخ يعني دوزوتا باقت
1: أنا لنزم الحقيقة بس أنا كان هنا يعني مارنوخ دختيمري من أنصار عبد الحليم حافظين وقرب أنا زود الخمسي شنه اشتي شنه فأنا قم خمشي شنة ليبنوا على كل ملبي اديو يوم
0: اخي ظناش لا يبلو ان الزبريات ليما نشيلهم بلشت يعني قصيدا الى اشتاء نياتي انا اتليست ري نياتي قام يناشي الى يبلو
1: انا ما رابع رابع مقاطع دي اذا ما صدي تمرن اللوخ مثلا قصيد لا تقريب اباي كامل الشناوي كثير ولا تلعب الحليم اباي قصيدة لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عينك كاذبة فانكر ودع

0: في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهفت عليه، وتتحديان الشوق بالقبلات، تلدعني بصوت من لهيب، بالهمس باللمس بالهمس باللمس بالآهات بنظراتي بلفتات بالصمت الغريب بالصمت الغريب.
1: ما بس باي بس مجانوك. ايضا الي ابو ماضي،
0: لست ادري
1: إلي أبو ماضي يقول لي قات بزمرت تلستو أدري جو فيلم أبي فوق فوق الشجرة وين الخطايا
0: خطايا
1: فهزمرت دزوتا يعني مبخيل قناش يعني أنا جو فيلم إنه بغزايا جو سينما نصر بناتي ويالي بختاتي بخيا وأيضا إيو بزمارة عبد الحليم سبب اتوال خبحة جو قالوا هرديض انت خبخيا تو جو قالوا خدش من يمري وآوني باخي والهالو دا سبب اتوال اتوال خامرة باقت مبتانة لنبداها
0: أو طبعا مري اللو قرية بريا لقو قرية زقازيق جو مصر
1: هي.
0: تاما قلت غير خي بابوي من منخلة قمنا بلي بخالد يب خالد يب منخلة قمنا مرة أول ليلة خير نبلخ لدار الإيتام قمنا بلي لدار الإيتام قد تاما بيش لقورة خا أربع سر شنة قمة مش مويز مريات عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أن خشيوة وقيمة زمارة خد شات خد مدخل عن هذه مرة أو قال خا قال إتلي لازم بايش ملة قجان فأو لبيش لهادخ لقبل لمر أنا زمارن أنا بين زمرن بيشن دخ محمد عبد الوهاب قم شجعي له وقم ونمارن أخ كمال طوي قم عود إثوى تامقو قرية زقازيق خكم ميت مطرة يا ثاوة مطرة يا ثاوة بيشي وتاما شختاني أنا مصاخي وقاوة أول من مية ولا ويرق ومعي دادية إيش مرض موجي مرخي سل ملاريا بيشا ممرا ومبارتي لبيشا قورا زمارة بيالي قالة وبيالي فخر وبيالي صحة مريوالي ليلو يومي بليقا ليابا خبراني وشعراء مريلي زيق من بليلي لندن كمقاي حتى خدشاق موذيوالي علاجي نلمفيوالي
1: حتى جو بغلطة قطنا مزمتك شيكر حتى جو خاء من زمرياتي أو بزماري وبصلاي وقت دمة منه بدواقه وجانو إينا مدرن بلة يعني وناشي ناشتية والمشتوتة دي ومبلة سبب مريا وإينا يوه وقوله قد تابد له إيه حفلة ويدالي أبن مبلة جاو
0: بس ما جانو خيا أما قوم دوسي له دكتور دي مره لبلط من هوسبيتر لمصد ان اتي ازل خد له حفله فرقت صح دي خلال صباي هو اللي مو خبر مدير اعمال دي ادي مرازق لقاعه ادي مرازق لقاعه انا كل دكتور دي بلط من هوسبيتر تو شنو جول تاثن او زيله للتبكه الدكتور دي ولا وش رجل دي وازل او مريا و ولم صايزانش أقلدية مر إلا بتوذن أي حفلة ونموعدها لا شك
1: أدي آتخ أي متلا أنه أدي آتخ الخاجي بخينا أنا بين يعني أنت إنا بشمايا الله أمر قد أوى إلياس برواري إتلا آق على باسيمة إمن زمرت بتبرشت آتن
0: انا حقيقه
1: لمر انا لنزمار انا مو يخن لخا قد مشميه خلقالو مبيت مر زمرن اي جئت لا اعلم من اين ات الي ابو ماضي
0: لست ادري منشن اين
1: انت خا قصيده اسمعي
0: قصيده
1: من زمرت يعني سود وخيات التنتنت لهماشا سب اخور مو اللي شموت الى بجراشن
0: وانا بطرس بطو
1: ايه بطرس بطرس يامر يامر ايتاي جوتنا بيلي من سايق جوتنا بل هل صالب تاو بزمارة اتا يمت كاسيت ات عبد الحليم جو اطنبيلو يان ابقى عبد الحليم هاتن يجربت يزمرت قام منه
0: فاقد انا لنميرا هج دعنا انا زمارة
1: عدي انا لنميرا
0: عدي قالت عبد الحليم بزمرياثي دي متواوا ما دقيوا من الخيوط كل خبر ناشر ما دقيوا وخاصة شباب وشابات هالأدية ما دوقي أو إيميل ميثا مشوي شوى بس زمرياثي
1: رابس باي أدية ميقرأ الياس مش فينا خزمرت مهني أنت تري قطعت منه يعني تري مقاطع قد شمي شم أنا مغبه مزمرتا
0: في يوم في شهر في سنة
1: كلمات مانينا وهاوس
0: كلمات همنت
1: ليل الشناوي
0: كلا لك هم الشناوي
1: أوكي هاوس مانيوا هاوس ميوزك
0: ميوزك
1: هاوس يعني لحن
0: ميوزك محمد موجي
1: موجي يلا خاقطة منه
0: في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمري جرحي أنا

شيفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف كلامك يهدي كلامك ضحكة شفايفك.

0: وحشتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح تعرف نهاية جراح وحبيبي شايفك
1: امين امين امين رابع صباحي هذه قناتي لخا تليفون ما رنت له مارا صباحي قالوا يعني بزمار له قلت له ضيتها بزمريات عبد الحليم حافظ ما رقموا له زمرق زمريات لشان اطرايا يعني بصوره هي هو يطط اطوال امضانه زمار ما خوشانه والمرزا ايوان غاسي اطوال بيبا
0: بيبا هي 1905 الثالث هاو
1: هي
0: اطوال خاف قبرته تامه وغيرك مغضاري
1: هي
0: انا من انصار عبد الحليم ميوان وزمر زمريات عبد الحليم فريد في انا
1: هي
0: برد هذا فوال بخشيته سقوال بغض قموال زمار سورث
1: هي
0: اخني بالنسبه الا نسورث اجا يعني اثوان زمرياتها اثوان زماري رابك مواوا صراحه يبقانو يعني ناشئين لها شعراء وهاوي كلمات وهاوي لما يعني سنتا لكل ناشئ ما صيد دي بي خرفة او اجيل دي وتويلة اي عزتوثة ومبار تويلة انا شر ومشر ورقلة ويلة

0: الزماره سباي له يعني راب سباي عنده خلني فخنا اشتا باي اللي شان جاني دي باي الزامر بس قبل زمان او جيل ممطي وخبراني كل خا برونو براتا تو هذه قيام ذا الخيو ثمود يوم
1: يلت بيبا اتوال قال رابا مهنيانا ورابا جاه ليبرشتوال من قالت فريد الاطرش اخذن دوزوت اتوال اسواق جو كمبت جيلاني وتوا شاعر تاما غوريل شمون كسلن ياتيو اسمحال يتبيبا ياتيو اسمحال ديان زامر فريد الاطرش وابزي خضرخ وموضة لي بليلي زامر فريد الاطرش يتأنو غوريل شمون مرن قبيبا قمولت بزمارة زمرياتي اللي شان عطو رايا مر أنا بين يعني زمرن غوريل مو مرن أدخل أنا بيقول نوخ زمرياتي غوريل شمون قم يقول زمرياتي جون اسكندر أبو دوني أمريلي قم يقول لهاوازة أبزي ديمتري ديمتري وخنين ديمتري جون قم يقول لهاوازة إيتا إذنا بيبا دانويلون حفلات جو خلولانة بيبا شوريل بزمارة خرطة جميل بشير خشلن كز جميل بشير اتوالي ايجا ارباز مرياتي من ريقة جميل بشير انا باين اودني قوانة جميل بشير دوزوتا اتوالي استوديو بشير فون رابا مقبلة قبيبة من ريقاتو يعني انا بتودنو ان زمرياتي بيبا لتوالي زوزة دا يعني قد اودن من ريقاتو بتودنو ان زب نقلون ايضا بشكل انها قوتي ايجا بيبا غتش اندفع يعني بزودة يعني فا اتن شركت جو غتش ما خلولانة حفلات ايجا زمرتوا يعني قمتا
0: انا بخلت هذي زميرة هج دانا خشون وقالي يعني ليلة لو مستوى انا ماطل الجماهير وقبل بي انا هذا دخن و يعني حضر دخت يمري منا ما يحالة يعني لن جربة هيك قال لقوا حفلة زمن أي أول مرة أنا سؤال تيت آتي أو اللي أنا أديو هاد خمسة منه أول مرة هنا زمرياث مارد عبد الحليم أنا لن بس عبد الحليم حفيظة ليبن فريد الأطرش أم كلثوم زمرياث ديات محمد عبد الوهاب نجاة صغيرة فايز أحمد شادية أنا مغبن على كل سبون مارن وقاقة أنا معطيوة صوت دي أي قايتو بموخن دخت يمري كل خمين دي ياثي فايش تنسيق من برناشة وظروف دي
1: خينا أغزي يقرأ إلياس برواري حسين نعمة وزامارة إزامر رجو إداعو تلفزيون خرطتي لخضانة برشل من بختو مرخين أنا ليه زمرن فخشلتو لجو شطرة دي ناصرية تولى طامة مرة أنا ليزرون خشلون خشما فنانين ملحنين وشعراء قلوا البيتة مرون قاتوا آتن مريا لها يوخي لها موهبة فليما ست آتن أي موهبة أتيولى لها قاتوا جارت مغزت لها قناشة فليما ست آتن شغلت لها طاشت لها قجانو أي ويلخا مختارخ أنانية آتن ديضان اتوا القمة تانا التوب اتوا اذنا جارت يعني ايش اتوا يا مناسبة جارت زمر اتوا لا بس آت الزمر جو اطنا بيلت بيقرا
0: صراحة يعني يعني حسين نعمة بعينو على زمريات دي ماخي واللب
1: الناش عدي آتك سبب لتلان دانا بياشو خينا شوا دقيقة بيخ مرخلة بزمرياتي شوق من عبد الحليم من ماني مش مطلن اتلو خازا مراخينا مش مطلن يعني عبد الحليم بيت
0: انا اختصاص دي هرز مرات عبد الحليم
1: عبد الحليم مزمرتا شم مزمرتا مري قصيدة
2: فاتت جنبنا ضحكت لنا
1: فاتت جنبنا اصدقاء
0: بتلوموني
1: ليه
0: لو شفت
1: عينين
0: حلوين قدي ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه لبيت

0: للشعر الحرير على الخود تيحطب ويرجع يطير يطير والناس بيلموني وعميل قلبي.
1: راو صباحي بسمع جانوخ أزخ الخامن يختا وشمان مغبن تلوهم بقارة بيتهم بقريتهم قاتن أخدم ماسخ الياس وأنا بجاوب بنوهن البقارة هون

0: يقرا الياس قمت اتخل زمرتا خاريتا بينو يطلي خمط انو تشريتا بتبرور ما شوط اتوجاو ما متوات اتوجاو ايو تابع الاربل يعني الدهوك واطراي بدانو قم خمشيش داخي واهولت دي جو زروتا جو خبا جو امرا مدراشيات امرانه باقت
1: اخني برور طلعتي طلع فما ثواثة لا أين إنه نكاني ما صناحية واو كل كلنا عيالي بنافت بايو قاريو من مثواث غنية ثيو إنه قاريو كل مثواثة خينا ضصعت بأقلوا وبلقصعت وكل خبان واو وبلاخ وبلاخ فلاحين واو كشي خيل رأب رأب خينا إذ كان خكمة هيج دانا لم هير وناشدتنا حتى أرخى حتى أرخت أتنبيلي حتى أرخت أتنبيلي لثوة هل شيت ألبو تصعم وشوي طلاثة لسقت أتنابل أخني بابي زرية لخابوشة طلاثة ألب إقراري خابوشة كل مطية لتامة لي خرجيوة ولم صيوة ماثيوالة همند ماثيوالة بدواري ماثيوالة الأميدية طبعا برور تابعوا الدهوك يعني قمايل القضاء عماديه يا ثيو بقلي اشتصقت حتى ما ثيو خابوشه بايم زبنيو على برور بشتاله كل خابوشه يعني
0: جزمريات جوليانا جندو مره خابوش برور
1: هيك اي بنا مشور الى ناشي مش خلوب لزروتي اي طرزه وخطه وان مدياني كله خابوشه بس خكمة لقم هاير هم من خكمة دي مش ضرى لدرمان تسمى مقذلة كلها فيكة أو إقرار تخابوشة
0: يقرأ الياس تبقت منه قباسمته ودوزوتا ربا مديان الشابير أمزملان بتشعيتا بتبرور بتزمرياتا مبتانت لن شمانت مغبة اديو ما أتلخيوت قرد يوم مبتانت
1: هاوي تباسيمة كل أخو أقماياتي وفريق دياخو كل هاوي باسيمة رابا بوشولة منتيانة وباسيمة وكل خناشت إتلي خمدي بتاثم مش مقامل لديان قمودي لخاذو ثالة
0: رابا صفاي ختمخلا قرزا بخزمرتا مهنيانتا تخمن بودي زمرتا شمان مغب بيتايق لخا هل ختام الدها تبقت أمام يقرأ إلياس برواري وأديب شمخ الخامن زمريات مهنيانة الديو وبتانخ قاتو عود باسيمة رابا وبزاو باسيمة جرشانة شكلة الفيديو
1: إديو قاتن بطرس بطو إلى خورة وخونة أنا أصرش إني مغذاذي يعني رابا يا راب سبايل راب يا مهاير خوراني خزماني ناشي
0: هذه هاي رناتن بخزمرتها باسمتها
1: فخلت على
0: حمزة ملغا خزمرتها باسمتها هاي رابيو وشمانه مغبه
1: بعدي أبكي علي واشتاء إلي أنا أبكي علي واشتاء إلي أنا يا ما قلت لي عينك ساعة الفراق خليك شوي يا ما نداني بدمعي في الوداع وترقى فيه ليه فارق ليه ضيعتوا ليه حبيتوا ليه فارقتوا
0: جناب سباي شمان مغبية أيوة فقدان أم إلياس برواري باسيمة رابا
1: باسيمة رابا أختو كل أخو وانتو دائما بخير تعالى بشولة بش إنقاي وتازة ومنتيانة وإتلن هيبي هما شادثة ناشدين
2: ومش مخليه يكون إكي خم إنا قاية تمل الدين.
0: آمين آمين آمين.
3: بس مجانا
2: فخرت خير أنا قم خمشي شنينا أنا
0: بس داشا قم جشنت لنا أنا لنزمارة ولنزمارة قم قتلت لي
2: أنا أفينو أخا بس مبقرت والي
0: مو بقر ماله
2: يعني زمارة عبد الحليم زمرياثي دي وفلام دي
0: لا بس مو مزملي لا أبا أنا شو اللي
2: يعني خاطر دي وزميري مقاطع أنا أيضا بس منشي إنه كله
0: حبيبي زي آخر تفقد أنقذت ليه من قاطع يا بس مرة زمرة زمرة جارتي تنوع بأسئلة هذا قد جمهور يعني ينوع شو لنا لأن كمشيش إنه خلي أنا
2: أخينا هاد باسي مرابا
0: you welcome
2: يعني أوكي أوكي وأيا
0: أنا بس باي راح
2: سكيرا
0: أنا بس باي ولترى خد تاريخ خد لنا قاطف يعني
2: باسي مرابا
0: داخل يعني أت نيجي من دلا رقم انه هون مثلك ما تخلقوا فيديو تاريخ زامر وا
3: شكل الترابه كستي بتخلقوا خلقوا
0: بس اون تي وتاما ومتي اي الباتخ الريشو خا شكله مو ضال شغل تو تاما متي الريشو

شمان مغبي أتلم بياشا أطلع دقيقة بتبارك آه خرزة إينا جدن أطلع دقيقة جربن مش منه خش مزمريات مهنياني أنا مغبان أخون يسيب السريس من توجي ال اف اف ام 8 أطلع نقز طلع

خب خليطي لتل منشيتا أكون رخقيوات مني أتويتا دردت ميروتا لبي ودريتا

شمان مغبه لخريتين ختام فرزت لي مري على قطبلون مش مطنيات باسيم خشات دا غرزة هل تبقى بيوهن شوال بتاعي لبوش مشينا آن مغبانا خون نيوسي بوش شرجس.